في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي. لفخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شقوتشي بوين شقا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: FM عنكاوا.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زغزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت فرخي ودلي أثواثك فرخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح يشبه الحياة الجميلة ويحملنا فرصة جديدة حتى نكون أقرب لأنفسنا وأهدأ في أفكارنا وأصدق مع مشاعرنا. صباح الخير لكل قلب صحى اليوم وهو يتمنى راحة، ولكل إنسان يحمل بداخله حكاية وما حكاها وشعور ما عرف شلون يعبر عنه وأمنية ينتظر لها وقت حتى تتحقق. صباحكم واعي خفف عنكم ثقل الأيام وطمأنينة تسكن القلب وأمل يخلي كل بداية ممكنة. وياكم الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي. ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. كونوا ويانا.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: حلقتنا اليوم قريبة من حياتنا، من علاقاتنا، من تفاصيلنا، من تفاصيل يومنا، ويمكن هواية من عندنا مر بيها أو عاش جزء منها حتى لو ما حب يعترف بيها. طبعا موضوعنا اليوم هو هل الغيرة حب أم خوف؟ جذور الغيرة وكيف ممكن تتحول من شعور طبيعي إلى سيطرة. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام التالية: كورك 0750-380-333، آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب أيضا متوفرة. وأحب أقول لكم أنه هناك جائزتين مقدمة، الأولى راح تكون من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف، عبارة عن غسل سيارة مجانا. كونوا ويانا بعد الفاصل، نرجع لكم مرة ثانية.

0: طبعا الغيرة كلمة نسمعها هواية بالعلاقات، وأحيانا ننظر إلها باعتبارها دليل حب واهتمام، فنقول إذا يغار علي معناها يحبني. لكن هل كل غيرة هي حب؟ وهل كل غيرة هي طبيعية؟ ومتى تتحول هذه الغيرة من إحساس عابر إلى سلوك يضيق على الطرف الآخر ويهدد هذه العلاقة؟ خلونا اليوم نقترب من الغيرة، مو حتى نحكم عليها لا، وإنما حتى نفهمها. الغيرة بحد ذاتها هي شعور إنساني، ممكن تظهر لما الإنسان يحس إنه هذا الشخص هو مهم بحياته وممكن يبتعد عنه، أو اهتمامه ممكن يتحول لشخص آخر، أو مكانته بالعلاقة صارت مهددة. ولهذا تشوفون مرات الغيرة ما تكون مرتبطة بالطرف الآخر بقدر ما تكون هذه الغيرة مرتبطة بالداخل، بالخوف اللي موجود داخل الإنسان. الخوف مرات يكون من الفقدان، الخوف مرات يكون من الهجر، الخوف مرات تكون من المقارنة، الخوف من إنه شخص آخر يكون أفضل مني، الخوف من عدم الكفاية. بس شوفوا شقد أكو أسباب لهذه المشاعر اللي تحدث بداخلكم. وأحياناً الخوف من إنه هذا الإنسان ما يكون محبوب مثل ما يتمنى. وهنا نتساءل، هل الغيرة هي حب؟ لو خوف متخفي بصورة حب، لأن بعض الأحيان الإنسان يقول أني أغار لأن أحبك، لكن إذا دققنا أكثر ممكن نكتشف أنه خلف هذه الجملة موجود خوف، أخاف أخسرك. وهنا لازم نفرق بين الشعور وبين الطريقة اللي نتصرف بيها بسبب هذا الشعور. أي نعم ممكن أغار وهذا شعور طبيعي، لكن شلون أتعامل مع هذه غيرتي؟ هنا هذا راح يصير سلوك أو عادة موجودة بداخلك. ممكن أحس بالخوف من فقدان شخص أحبه وأحكي وياه بصراحة وأطلب الطمأنينة، وممكن بنفس الوقت أبدي أراقب تلفونه، أسأله وين رحت ويا منو وليش تأخرت وليش حطيت إعجاب لفلانة أو فلان وليش رديت على هذا الشخص وليش مرت علي بسرعة. هنا الغيرة ما عادت مجرد شعور، هنا صارت تتحول إلى حب السيطرة، وهنا هذا الشعور جدا مزعج بالنسبة للطرف الآخر. صدقوني السيطرة غالبا ما تبدي بخطوات صغيرة جدا، مثل بس أريد أعرف وين أنت، وهذه نلاحظها كثير بالعلاقات. مرات تقول له بس أريد أعرف أنت ويا منو، ليش ما تجاوبني، لا تروح لهذا المكان وروح لهذا المكان، ولا تحكي ويا فلان واحكي ويا فلان. حتى مرات تتحكم بلبسه، لا تلبس هذا الشيء، أو مرات تقول له احذف هذا الشخص من عندك، أو بعض المرات الأخرى نشوفها تقول له خليني أشوف موبايلك إذا تحبني. شوفوا هنا تربط الحب إنه تراقب موبايله ولازم تثبت لي، يعني مثلا إذا ما انطاها الموبايل فهنا هي رح يجيها الشعور إنه هذا الشخص ما يحبني، لأن هو ما ثبت لي إنه الموبايل انطاني حتى أفتش به. هذا يسبب خلل بالعلاقة. المفروض العلاقة دائما تكون بيها موازنة، مو فقط العلاقات العاطفية، لا، حتى العلاقات اللي موجودة داخل البيت، لأن كل جملة من هذه الجمل ممكن تنقال أحيانا تحت عنوان الحب والاهتمام، لكن تكرارها وتحولها إلى شروط ومراقبة ومنع، لا، هنا ممكن يخلي العلاقة تنتقل من مساحة الشراكة إلى مساحة السيطرة. وهنا نحتاج نسأل سؤال أعمق، منين تجي الغيرة أصلا؟ جذور الغيرة ممكن تكون متعددة، أحيانا مرات نشوف هي من تجارب الطفولة، مثلا هذا الطفل قد عاش في بيئة كان بيها مقارنة مستمرة، مثل شوف أخوك شلون وإنت شلون، أو ليش أنت مصير مثل فلان. وهذه هواية من المرات إحنا حكينا بيها في مواضيع في حلقاتنا السابقة. وممكن هذا الشعور يكبر ويخلق عنده أو يخلق بداخله حساسية جدا عالية تجاه المقارنة. صدقوني حتى مرات نشوف بالعائلة الوحدة تكون غيرة بين الأخوة، غيرة بين الأم وبنتها. أنتم ملاحظين هذا الشيء، أنه مرات نشوف الأم تغار من حب الأب لبنته، وهذه هواية صايرة. ومرات نشوف أنه كثير من العوائل يفضلون شخص بهذه العائلة على شخص آخر. يعني مثلا العائلة بيها ثلاث أخوة، دائما يفضلون الأخ الأكبر لأن هو أنه كان فتحة عينهم، خلي نقول. فهنا من تبدي أنه هذا الشخص يفضل على أخوانه، إحنا هنا بحد ذاته ده نخلق غيرة. ومرات هواي حالات أنا جايتني مرات تصير مشاكل على الورث، هنا الأهل يقومون يفضلون هذا الشخص وينطوه مثلا الورث بعدم استحقاقه، يعني ماكو موازنة بين الأخوة. وهذا أكيد راح يخلق عند هذا الشخص نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع السيطرة، وهذا يمشي وياه على المدى البعيد حتى على علاقاته بالمستقبل ويا أقرانه، علاقاته بالعائلة اللي هو راح يكونها مستقبلا. وهنا نحتاج نسأل سؤال أعمق، طيب منين تجي الغيرة أصلا؟ جذور الغيرة ممكن تكون متعددة، وأحيانا تكون مرتبطة بتجارب عاطفية سابقة. يعني مثلا الشخص كان في علاقة سابقة وشاف نوع من أنواع الخلل بهذه العلاقة، فهنا من يبدي يتقدم على علاقة أخرى فراح يبدي يطبق شيء اللي شافه بالعلاقة الأولى على العلاقة الجديدة. مثلا شخص تعرض للخيانة أو عاش علاقة انتهت بالهجر أو بالكذب، ممكن يدخل علاقة جديدة وهو يحمل نفس المخاوف. طبعا العلاقة القديمة أو العلاقة الجديدة مو هنا المشكلة، المشكلة هنا أنه دائما هذا الشخص الجديد هو اللي يكون تفكيره مرتبط بالماضي، لكن الجرح القديم ممكن يخلي الإنسان يتوقع الخطر حتى بغياب الدليل. وأحيانا تكون الغيرة مرتبطة بصورة الإنسان عن نفسه، يعني بما معناه أنه إحنا كل شيء اللي نحس به هو انعكاس للمقابل. هسه راح تقولوا لي شلون؟ يعني مثلا أني بداخلي ما أحس نفسي أنه متمكنة من مثلا من لباقتي، من ثقافتي، من جمالي، هنا الشخص المقابل أنت راح تعكسي له هذا الشعور وراح يحس بنفس الإحساس اللي أنت حاسة به. يعني مثلا لما الإنسان من داخله هو ما يشعر أنه كافي، ممكن يصير أكثر خوف من المنافسة، يبدي يسأل طيب شنو إذا لقى شخص أحسن مني؟ شوفوا شوفوا هاي كلها انعكاسات من الداخل. شنو إذا انعجب بغيري؟ شنو إذا تركني؟ هذا كله أنت إحساسك بداخلك أو أنت إحساسك بداخلك. وهنا نلاحظ أنه المشكلة ترى مو دائما منه موجود حول شريكي. أحيانا السؤال الحقيقي هو شلون أشوف نفسي داخل هذه العلاقة؟ هل أشوف نفسي شخص محبوب ومستحق؟ شوفوا هنا يبدي الاستحقاق. دائما فكروا بنفسكم، أنتوا تستحقون الأفضل. كل ما كان هذا الشعور بداخلكم صدقوني راح تعكسوه على المقابل، لأن مرات مو دائما أنه أنت تحس ممكن تستبدل هذا الشيء. طبعا أكو شيء يمكن ما تعرفونه، هذا الشيء هو ينخلق مرات من الطفولة، مثل ما قلنا إنه الأهل هم اللي يزرعون بيك إنه أنت مو كافي، إنه أنت ما تستحق هذا الشيء، إنه أنت ما محبوب. فهنا يبدي بالعلاقات يجذب الأشخاص اللي نفسهم قالوا له بالطفولة إنه أنت مو كافي أو أنت ما مستحق. وهنا يقودنا هذا إلى مفهوم مهم جدا وهو الأمان العاطفي. الأمان العاطفي مو معنى أنه الطرف الثاني يثبت لك كل دقيقة أنه هو يحبك. الأمان العاطفي يعني أنه تكون أنت عندك قدرة على تحمل بعض المساحات الطبيعية بالعلاقة بدون ما يتحول كل تأخير وكل اختلاف وكل تواصل اجتماعي إلى تهديد العلاقة الصحية، لأن العلاقة الصحية ما تلغي القلق بالكامل لكنها تعلمنا شلون نتعامل وياها. خلوني أجيب لكم مثال بسيط. سيارات بالشارع تمشي، السيارة من ما تنطي مساحة للسيارة اللي قبلها أكيد راح يصير اصطدام، هذه السيارة راح تنصدم بالسيارة اللي قبلها. ليش؟ لأن ماكو مساحات بينهم. فدائما بالعلاقات خلوا هذه المساحة، لأن المساحات تقرب بالعلاقة ما تخليها تبتعد. خلونا ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير ست منال.
0: صباح الورد والياسمين عليك، من ويانا؟
1: ألو رحاب. رحاب
0: أهلا وسهلا، نورتينا سيد رحاب، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله يا رب صباحك يكون مفعم بالطاقه الايجابيه والسعاده.
1: اكيد الطاقه الايجابيه قبل كل شيء. أكيد. اول ما نقعد من اليوم
0: تعرفين انه مرات من نقعد الصبح شنو اللي نفكر بيه اول لحظات ما نفتح عيوننا هو اللي راح يصير في يومنا كله. يعني مثلا مرات نقول اوف هاليوم اني هم راح اروح للدوام وهم راح اشوف نفس الوجوه، ويعني بيها طاقه سلبيه، فيومش كلها يصير طاقه سلبيه. واذا بالعكس انه تقومين تقولين الله شلون يوم هذا، شلون جو حلو، فيعني كلش يصير انعكاس لك على يومك كامل.
1: او نخطط اليوم وين راح نروح حتى نغير نرتاح نفرح. صح. هم التخطيط همينا هذا يؤدي إلى الطاقة، ينطينا طاقة إيجابية.
0: أكيد.
1: مثلا إذا مكان مفرحة
0: أكيد.
1: طلعة
0: أكيد.
1: حديقة متنزه. صح. مطعم.
0: صحيح.
1: كلها طاقة إيجابية
0: وكلها تغير من مودنا. نعم
1: أكيد.
0: طبعا محور حلقتنا هو عن الغيرة. طبعا الغيرة هي ما تصير فقط بالعلاقات، حتى مرات مثل ما حكينا أنه تصير بالبيئة اللي الإنسان هو عايش بيها. هل في يوم من الأيام حسيتي أنه مثلا أكو غيرة بين أولادك، بين إخوانك، بين أصدقائك صديقاتك؟
1: حقيقة غير الغيرة هي مزيج من الاثنين.
0: نعم.
1: احنا نحب دائما اذا بالبيت اكو غيره، بين الصديقات خاصه اكو غيره
0: كثير موجوده،
1: الموظفين بالعلاقات الوظيفيه اكو غيره هذه.
0: صحيح.
1: فهذه الغيره يعني مرات تضر ومرات تنفع.
0: كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. نعم.
1: فأنا برأيي هي الغيرة والخوف هي مزيج من الاثنين.
0: نعم.
1: ومرات من كثرة الحب الشخص الطرف الثاني يخاف على من على هذا الشخص اللي دا يحبه. نعم. فتظهر الحب مع الخوف.
0: نعم.
1: فلازم يكون قبل كل شيء الحب هو ثقة واحترام الحرية. أكيد. الطرف الثاني.
0: أكيد.
1: نحكي هسه كعائلة.
0: نعم. نعم.
1: وبالعكس لما يكون عدم الأمان بالعلاقة ويكون الخوف هو حتى لا يفقد الشخص اللي يحبه،
0: نعم صحيح،
1: ويروح يختار مثلا طرف ثاني أو شخص آخر،
0: نعم
1: إذا زاد عن حد تتحول إلى شك.
0: عفية بالضبط، نعم أكيد أكيد.
1: ويبدي واحد يراقب الأخ ويسيطر عليه،
0: وهذه ما صارت عيشة.
1: نعم.
0: يعني حياتنا تصير عبارة عن خوف وقلق وتوتر.
1: إيه بالضبط أكيد. بالضبط، الخوف يقول له أخاف أن أفقدك لذلك أريد أن أسيطر عليك.
0: صحيح صحيح.
1: متفهم؟
0: نعم. شكرا جزيلا. نعم. كملي.
1: نعم.
0: كملي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: لا لا، وهي الغيرة شعور طبيعي، هي موجودة.
0: أكيد أكيد موجودة. كلتنا عندنا هاي المشاعر، بس يكون توازن بيها. شكرا جزيلا توازن. شكرا جزيلا لتواصلك، يا أهلا وسهلا.
1: شكرا حبيبتي، شكرا، تسلمين، الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. طبعا مثل ما حكت هنا الأخت تقول من تصير غيرة مفرطة أكيد راح تسبب لنا هواية مشاكل نفسية. خلونا ناخذ اتصال آخر. ألو ألو، صباح الخير. صباح الورد، من ويانا؟ يا أهلا وسهلا، شلونك، أخبارك؟
2: الحمد لله، أنت شلونك، أخبارك؟
0: يا أهلا وسهلا عزيزتي، أنت
2: حبيبي تسلمين.
0: شنو رأيك بمحور حلقتنا اليوم؟ أكيد هذا موجود بكل بيت بكل مكان، ويا العلاقات ويا الأخوة ويا بالدوام الصديقات الأصدقاء، أكيد تصير وياهم هذه الأمور.
2: صحيح، بصراحة هي الغيرة تجمع بين الحب والخوف سوا، يعني
0: جيد.
2: الغيرة تعبرين عن حبك، مثلا أنا أحبك من كل قلبي أقوم أغير عليك.
0: نعم نعم. شوفي، هي الغيرة ترى حلوة، بس أنه من تزيد عن حدها،
2: بس من تزيد عن حدها تقلب ضده.
0: أكيد أكيد
2: يعني يصير يعني بها أشياء يعني مزعجة، واحد مثل أكو بعض يعني رجال من حبهم الزوجات يغارون عليهم، وهذا هم غلط كوي يعني.
0: وبالنهاية مرات تدريني أدي هذا إلى الطلاق بين الاثنين؟
2: طبعا طبعا، لأن يفقدون الأمان بين
0: الطرفين، يعني يصير شك بعد هذه العلاقة ما تستمر.
2: الغيرة تتحول إلى شكوك بالخوف والقلق.
0: نعم.
2: من أن تخسرين شخص لقبالك.
0: صحيح صحيح. طيب، ما مرت عليك يعني هيك حالة شفتيها في حياتك؟
2: لا، شوف دقلي، أنا لا أغير من أحد ولا لي شغل أحد.
0: حبيب.
2: أنا إنسانة مسالمة، أولادي يعني الحمد لله نحن بالتساوي، أولادنا ما عندنا هذا الكبير هذا الصغير، لا، الكل سوا، حتى لا يشعر ويحد أنقص من الله، كل مع السوا.
0: أكيد أكيد، حتى
2: أنا ما أعيش براحة.
0: أكيد. شوفي، مرات حتى الغيرة ترى مرض.
2: مرض، هي مرض.
0: نعم
2: إيه؟
0: نعم
2: مرض.
0: تصير
2: إيه؟ من إيش تنتج الغيرة؟ تنتج من ضعف الثقة بالنفس.
0: صحيح صحيح. مو إحنا هسه حكينا هو انعكاس اللي بداخلنا. إحنا شو نحس؟
2: ثقة بالنفس أقوى ما غير.
0: نعم، شو نحس إحنا؟ صدقيني الشخص اللي يتعامل بينا يعاملنا بنفس الإحساس اللي هو بداخلنا عن نفسنا.
2: إيه تمام صحيح.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا، يا اهلا وسهلا.
2: شكرا حياتي،
0: مع السلامه. طبعا موضوع الغيره هو شائع بين الناس كلها، لان الانسان الغيور بشكل مفرط ممكن يدخل بدائره متعبه جدا، يخاف من الفقدان فيبدي يراقب المراقبه تعطيه راحة موقتة، أي نعم، لكن بعدها يرجع يشك فيزيد من المراقبة، وبمرور الوقت الطرف الثاني رح يشعر أنه هو مخنوق، فأكيد رح يبتعد، لأن هذه رح تكون علاقة مؤذية. طيب، الابتعاد مرات يفسر عند الشخص الغيور على أنه دليل على أنه مخاوفه كانت صحيحة، وهالشكل راح تدخل هذه العلاقة بدائرة مغلقة، راح يكون بيها خوف، مراقبة، ضغط، ابتعاد، مرات خوف متراكم، يعني شي جرشي، إلى أن تصير هذه العلاقة توصل إلى مرحلة النهاية. طبعا خلوني أذكركم قبل ما نطلع فاصل صغير ويا مخرجنا، أذكركم بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول هل الغيرة هي حب أم خوف؟ وأكيد مثل ما عودناكم على أنه هواتفنا تكون متاحة أمامكم، كورك 0750-380-333، آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب متوفرة، وهناك في نهاية الحلقة تجرى قرعة، هناك جائزتين مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية منال عقراوي، أما الجائزة الثانية هي من غسل المصيف. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.

0: خلونا ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح النور. صباح الورد.
0: صباح
1: نورتمنا
0: عزيزتي، منوره بوجودكم. من ويانا؟ من ويانا؟
1: غادة. شنو غادة؟
0: كل الهلا بيك، نورتينا سيد غادة. هاي اول مره تتواصلين ويانا؟ حياتي انت.
1: لا على طول، لا على طول يعني اسمعكم مرتنا، يعني اشارك بس اسمعكم، يعني افتحوا الموبايل واسمعكم يعني.
0: نورتينا عزيزتي.
1: شكرا.
0: اكيد شكرا. سمعتي حبيبي. محور حلقتنا لهذا اليوم
1: طبعا
0: شنو الغيرة رأيك؟
1: طبعا هي خوف، انا يعني احسبها خوف الغيرة.
0: نعم طيب. صادف خوف. يعني بحياتك العامة هل صادفتك فتحالة مثلا صديقتك تغار من عندك، او غيره بين الاخوه والاخوات؟ وهذه دائما تصير
1: نشوفها. اكو غيره، يعني اكو غيره بين، يعني يحب الام ويحب الاب، وهاي يعني غيره. اكو غيره
0: مرات نشوف حتى بين الاخوه، مثلا تقول للامها انت تحبين اختي اكثر مني، او انت تحبين اخويا اكثر مني، او مرات حتى
1: انا بني.
0: أي نعم.
1: أنا من يخابرون البنات، أنا عندي أربع بنات يخابرون.
0: الله يحفظهم.
1: ليش ما تخابرون أبوك؟ ما تحبوني تحبون أبوك؟
0: لا هنا شوفي، هنا طبيعي هذا، لأن شوفي أكو مشاعر تكون طبيعية يعني نحس بيها فلازم نعبر عنها، ولكن أكو الغيرة تكون قاتلة. لا هنا مثلا هذه غيرة الأم من بناتها تكون يعني خفيفة حلوة، ولكن تعرفين أكو أمهات يغارون من بناتهم بحيث يعني أنا شايفة هواية حالات أنه تسبب مشاكل. نعم
1: صح حكيكي، صح أي تمام. أكو يعني أكو شيء مشاكل كلش قوية، يعني أكو بين الرجال والمرأة يعني كثير أكو، بس هي أنا يعني أحسبها هي خوفية الغيرة.
0: أكيد شكرا جزيلا لتواصلك ويانا.
1: يا اهلا وسهلا. نورتي حبيبي. نورتي.
0: اهلا وسهلا. نورتي. خلونا ناخذ اتصال اخر ويانا. سميره صباح الخير. سميره نورتينا، من زمان ما سمعنا صوتك. ايه
2: شلونك يا اخبارك؟
0: والله الحمد لله، اذا انت بخير احنا بخير. شلونك انت؟
2: الحمد لله نشكر الله. الحمد لله الحمد لله. منوره ست منال.
0: بوجودك عزيزتي.
2: حبيبي الله يسلمك.
0: شلون صار زوجك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله
0: نشكر الله. ان شاء الله صحه وعافيه عزيزتي.
2: الله يعافيك.
0: طيب شنو رايك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟
2: هو الغيره احساس.
0: نعم
2: احساس، يعني
0: احساس وشعور.
2: إحساس
0: نعم
2: شعور.
0: نعم.
2: شعور، هذا الإحساس يكون رائع ومؤلم. هم لو بعد أكيد. مؤلم
0: أكيد من يزيد عن حده. نعم.
2: يعني يتحول إذا يزيد على حده.
0: أكيد
2: يتحول، يعني هذا الشعور يتحول على الحب، يتحول على شك، على شكوك.
0: طيب سؤال.
2: نعم.
0: ولو يمكن السؤال محرج، حسيتي في يوم من الأيام أنه كان عندك غيرة على زوجك؟
2: لا ما عندي هاك الشيء.
0: ولا هو
2: أبد. باب صافي.
0: ربي يديم المحبة عزيزتي إن شاء الله.
2: شكرا حبيبي.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا.
2: يا هلا بيك يا هلا بيك عزيزي.
0: يا هلا وسهلا. خلونا ناخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
3: منير شقلاوي.
0: يا اهلا وسهلا استاذ منير.
3: تسلمين.
0: يمكن هاي اول مره تتواصل ويانا.
3: اول مره هاي الفتره، يعني قبل ان كنت معملكم.
0: كل الهنا.
3: رجعت.
0: تنورنا دائما. شنو رايك بمحور حلقتنا استاذ منير؟
3: هذا هو شيء يعني حلو خوش موضوع.
0: نعم.
3: بس هو شنو بي، يعني هو طبيعي.
0: نعم.
3: يقول ما من الحب ما قتل. الحب منين يجي؟ من الغيره.
0: صحيح.
3: غيرة قد تجي من الحب، يعني واحد يشبه واحد فهو يحب يقوم يغار عليه.
0: نعم.

0: ليش يقول لي غيره من غيره ومن الحب ما قتل؟
1: نعم.
0: لأن هاي الغيرة يعني هي طبيعي بس هي إذا زادت عن حدها مزينة.
1: هي هنا من دا تقول حضرتك وما من الغيرة قتل، هنا بما معناه الغيرة كانت مؤذية وهنا زادت عن حدها، ولهذا يقول لك نعم
0: نعم نعم نعم هي حلوة إلى حد معين بس من زيد
1: أكيد
0: من صد مرة تصير 100% هذا بعد شكوك وهاي أدي إلى غير.
1: طيب صار وياك موقف شيء إنه حسيت إنه أكو غيرة مثلاً؟
0: شنو يعني مو مباشر رؤية يا حقيقة؟
1: نعم.
0: متفاهمين ما يقول؟ بس نعم. شايف حالات يعني أشوف يعني هذا يعني ما أقول ليش منو بس واحد من قرايبنا.
1: نعم.
0: ما يخليها تطلع بوحدة أدري هاي يعني حياته ما تستمر كذي.
1: كثير هاي الحالات صايرة. نعم أكيد.
0: فهذه صعبة يعني شلون تتحقق؟
1: هذه يعني تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
0: مشاكل بالضبط.
1: أنا كان عندي حالة بسجن النساء من كنت أعمل هناك كمعالجة نفسية، مرأة قتلت زوجها بسبب غيرته عليه، يعني كانت الغيرة ما بعد تتحمل، وانت تعرف يعني هو جريمة القتل ترى هي لحظات، أكيد بعدها تندمت بس شنو الفائدة؟ فشوف هنا الغيرة وين وصلتها. نعم.
0: في هاي الشكل فهي الغيرة يعني طبيعي قلنا البداية، بس هي شنو إذا كانت زايدة مو طبيعة
1: أكيد
0: مشاكل.
1: أكيد أكيد
0: تمام
1: أكيد. شكرا جزيلا يا أهلا وسهلا. شكرا شكرا يا هلا بيك. هلا ناخذ اتصال آخر ويانا ست نور. صباح الخير ست نور.
2: صباح الخير حياتي.
1: شلونك أخبارك؟ شلونك على الدوام؟ إن شاء الله
2: خير.
1: بديتوا عام جديد؟
2: الحمد لله بدينا أي تقريبا هاي أسبوع.
1: ست نور تغارين على زوجك؟
2: بصراحة
1: احكي لنا الصراحة. احنا نريد الصراحة.
2: أكيد يعني شوفي أنا أشوف الغيرة أنواع. إذا كانت بين الزوجين تكون ناتجة من الحب، نابعة من الحب.
1: أوكي احنا ما اختلفنا. ولكن
2: وإذا كانت بين الصديقات تكون أكيد نتيجة الحسد.
1: أكيد أكيد.
2: وإذا كانت بين الأولاد تكون نتيجة أهم من الحب يعني.
1: زين زين هي هذه الغيرة بين الأولاد منو اللي يخلقها برأيك؟
2: الأم أكيد من الأم
1: والأب.
2: تفرقة بين أولادها.
1: نعم.
2: الأم
1: نعم.
2: الأم والأب اثنيناتهم وخاصة الأم أنا أشوف أكثر الأم إذا شافت أولادها كل ولد عندها طبيعة شكل تصرف شكل بالبيت فهي تميل إلى التصرف اللي يكون أحلى بين أكيد. أطفالها فيقومون الأطفال يشوفون إنه ليش الأم تحب هذا أكثر مني، هي كل أم تحب أولادها بالتساوي
1: أكيد.
2: بس تتفرق بيناتهم إذا كان حسب الطبيعة يعني طبيعة نعم. كل طفل كل ولد حسب تصرفه فتقوم تخلق غيرة بين الأولاد.
1: نعم نعم أكيد أكيد.
2: إيه. فهي هاي يعني الغيرة أنواع.
1: بس لا تغارين هواية على زوجك، ترى الغيرة مرات تؤدي إلى نتائج عكسية.
2: غير أم لأنني أحبها.
1: أدري أني أعرف تحبيه بس الغيرة تكون لذيذة يعني أكيد مرات واحد يغار يحسس
2: يعني
1: أنه أكو حب
2: مثلا.
1: أي؟
2: غيرة بسيطة.
1: ربي يسعدكم إن شاء الله ست نور.
2: شكرا
1: إن شاء الله دائما أشوفك بخير. تحياتي تحياتي لكل الأساتذة وال
2: يوصل.
1: يا أهلا
2: شكرا
1: وسهل.
2: حياتي
1: يا أهلا وسهلا
2: هلا بيك. تحياتي للمخرج.
1: هلا وهلا ويا
2: مع السلامة.
1: خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.

0: أحبتنا المستمعين والمشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية. خلونا نقول لكم أنه إحنا مرات نحتاج ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، أنه الغيرة مرات ما تعطي الإنسان حق امتلاك الطرف الآخر. مرات الحب مو ملكية، الشريك مو هو ممتلكات شخصية، وما يصير نختصر الحب بعبارات مثل أنت إلي وما أسمح لك ولازم تسوي اللي أريده حتى أثق بيك. الحب الصحي بقرب، لكن بأيضا احترام للحدود، مثل ما حكينا بداية الحلقة أنه لازم هناك تكون حدود بين السيارات حتى نحافظ على عدم الاصطدام. وممكن أنه الحب الصحي يكون بقرب، لكن بأيضا مثل ما قلنا احترام أكثر وخصوصية واستقلال. وخلوني أقول لكم شغلة ثانية، ترى إحنا جايين لهذه الحياة إحنا ما نقدر نمتلك أحد، وأكيد هذا الشيء أنتوا تلاحظوه في حياتكم اليومية، إنه أولادنا اللي هم أولادنا مو ملكنا، ما نمتلكهم، يوصلون مرحلة معينة وبعدين كل واحد يشوف حياته. نرجع ناخذ اتصال ونرجع لكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
1: حنان وياكم.
0: حنان يا أهلا وسهلا،
1: شلونك حبيبتي؟
0: أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله تكونين بخير.
1: شكرا تسلمين. طبعا أنا أحب أشكركم هواي على البرنامج.
0: إحنا اللي نشكركم عزيزتي على تواصلكم ويا البرنامج، ربي يحفظكم.
1: شكرا ربي يحفظكم كلكم كل الكادر.
0: جزيل الشكر والاحترام. طيب شنو؟
1: أول مرة أتصل.
0: نعم أول مرة كل الهلبيج.
1: أول مرة أتصل، بس أنا هواي يعني أسمع البرنامج هذا، يعني
0: نورتينا عزيزتي، وإحنا دائما نريد نسمع صوتك.
1: شكرا الله يحفظك
0: حبيبتي. طيب شنو رأيك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟
1: موضوع طبعا كلش حلو، طبعا كل مواضيعك كلش حلوة الله
0: حبيبتي
1: يخليكم.
0: من ذوقك يا عمري.
1: بس شكرا. بالنسبة لموضوع الغيرة،
0: نعم.
1: أكو الغيرة هي يعني شكلين، أكو غيرة من الحب فعلا، يعني غيرة تكون إيجابية، وأكو غيرة سلبية.
0: أكيد
1: الغيرة
0: أكيد.
1: الإيجابية مثلا أنا أحب شخص وأهتم به، يعني أحب يكون بأحسن حال دائما، ناجح وفرحان بحياته. وأكو الغيرة الموزينة يعني السلبية، إنه مثلا أنا أحب أسيطر عن الشخص وأني أتحكم به، هيك يسوي وهيك لا تسوي، وأكون يعني بكل تصرفاته أنا يعني
0: صحيح. كلام جدا
1: يعني.
0: منطقي بالفعل هو هذا اللي يصير. شوفي حتى مرات نعم. الغيرة بين الصديقات من تصير انه ما تحب لها الخير، ومرات
1: نعم.
0: بالعكس تشوفيها يعني من تسمع اي شيء اي نجاح لها انه هي من اول الداعمين لها، وهذه هواية
1: نعم
0: نشوفها بحياتنا اليومية.
1: نعم شكرا. نشكركم.
0: شكرا لك عزيزتي، يا اهلا وسهلا، نورتينا.
1: شكرا.
0: باي باي. طبعا ممكن نحب شخص ونثق به، وبنفس الوقت نعرف انه هو عنده حياته، عنده اصدقائه، عنده عمله، اهتماماته، مساحته الشخصيه، وهذا ابدا هو مو نقص بالحب، لا بالعكس. المساحه الصحيه قد تساعد على العلاقه أنه تكون أكثر توازن. مثل ما حكينا كل شيء بهذه الحياة يكون به موازنة أكيد راح يكون صحي. طيب إحنا شلون نعرف أنه الغيرة بدأت تتحول إلى سيطرة؟ طبعا أكو علامات واضحة لما يصير طلب كلمات السر كأنه حق ثابت. طبعا كلمات السر أنه بالنسبة للهاتف الجوال كأنه حق ثابت، ولما تتحول الخصوصية إلى اتهام، ولما يصير تفتيش الهاتف عادة عند الشخص، ولما يتم منع الشريك من أصدقائه أو من أقاربه، وهذه كثير من الحالات بالزواجات هذه نشوفها، لما الزوجة ما تقبل أنه زوجها يتواصل ويا أهله ويا أخوانه، تحب أنه يكون بس إلها والعائلتها، أكيد هذا راح يكون خلل بالعلاقة وتؤدي إلى نتائج عكسية وإلى حالات نفسية قد تؤذي الأطفال اللي عايشين وياهم. ولما مرات يصير التحكم حتى بملابسه أو عمله أو طلعاته. مثلا ما تخلي أنه يأخذ راحته باللبس من يروح للعمل، أو مرات ما تخلي أنه يطلع ويا أصدقائه ويا أهله مثل ما قلنا. ومرات لما يصير كل اختلاف تهديد بالانفصال، وهذه هواية نشوفها بالعلاقات الزوجية. ومرات لما نستخدم الغيرة حتى نبرر الإهانة أو الصراخ أو التخويف، ولما الإنسان يحس أنه لازم يبرر كل خطوة حتى يتجنب غضب الطرف الآخر، أو بالأحرى أنه يخاف من المشاكل، فهنا الموضوع أكيد أنه هذا راح يكون تجاوز الغيرة الطبيعية. يعني ما راح تكون غيرة طبيعية، هنا راح تكون الغيرة مؤذية. وهنا لازم نتوقف، لأن العلاقة الصحية ما تخلي الإنسان يعيش وكأنه هو داخل امتحان مستمر حتى يثبت براءته. وهذه ما صارت علاقة لما الإنسان دائما هو مهدد أنه هو بيسوي شيء غلط ويخاف من المقابل. خلوني أقول لكم من جهة ثانية، همنا لازم نكون منصفين. ترى مو كل شخص يشعر بالغيرة هو شخص مسيطر أو مؤذي، ومو كل شخص يغار عنده مشكلة نفسية. مرات مثل ما قلنا الغيرة تكون شعور طبيعي وتكون لذيذة، ممكن يمر بها الإنسان. المهم هو شدة هذا الشعور. انتبهوا، يعني الشعور هو نقدر شوية نغير من عنده، يا إما يكون طبيعي يا إما هذا يقلب حياتنا إلى جحيم. ومرات حتى تكراره يأذينا، والأفكار اللي تكون مرتبطة به. والأهم من كل هذا شلون نتصرف بسبب هذا الشعور. خلوني أطرح لكم مثال بسيط. مثلا شخص اتصل بشريكة ومرت عليه لمدة ساعتين. طبعا هنا الشخص الأول ايش راح يفكر؟ راح يقول يمكن هو مشغول، من يفرغ أكيد راح يتصل علي. وأكو شخص آخر من يصير وياه هذا الموقف ايش راح يفكر؟ راح يقول أكيد هو هذا ويا شخص ثاني، هو مو وياي، وأكيد هو دا يتجاهلني، وأكيد ما عاد يحبني. ونفس الموقف لكن التفسير مختلف. خلوني أستحضر لكم موقفين أو حالتين زارتني للعيادة. الحالة الأولى كانوا زوجين جوني، يعني زوج وزوجة وبيناتهم طفلة. طبعا الغيرة كانت من الزوجة على الزوج بسبب أنه هذه المرأة كانت دائما تشك بزوجها أنه أكو بنية أخرى في حياته، وكانوا وصلوا إلى مرحلة أنه خلاص ينهون كل شيء اللي ما بينهم. بس بعد ما قعدت وياهم وأنه افتهمت شنو هو اللي كان يريد يوصل لها وما قدر يوصل لها بسبب لأنه صار انهيار بالعائلة. مرات شوفوا هذا السوء الفهم البسيط شون يخلق لنا انفصال، ويعني يؤدي إلى نتائج عكسية. فهنا من اتفهمت الأمر، وأصلا هي هذه كانت من أفكارها الخيالية، متخيلة أنه هو هناك امرأة أخرى في حياته، والحمد لله رجعوا ويا بعض والآن عايشين سوية. حالة أخرى جتيني جدا غريبة، يمكن راح تستغربون بس صدقوني هواية موجودة هواية منتشرة بحياتنا العامة. زوج وزوجة أيضا عندهم طفلة. الأم قامت تغار من بنتها لأن الأب يحب البنية. تخيلوا، يعني شوفوا الغيرة أنه وصلتها إلى مشاكل، أنه قامت تقول لزوجها أنه أنت دا تفضل بنتي علي. طيب وين المشكلة؟ أنه إذا الأب يكون متعلق بالبنية، لأن صدقوني البنية بحياة الأب جدا هنا مهمة. البنية إذا ما احتواها الأب وما انطاها هذا الحب الكافي والاهتمام، صدقوني من تكبر راح تدور عليه من برا. بس للأسف هذه الأم ما كانت مفتهمة هذه الفكرة. من قعدت وياها ووضحت لها هواية أمور، قالت أكيد أني كنت غلطانة بهذا الموقف. فتصير حالات هواية. وكيت هنا تعلمنا أن الغيرة ترى مو دائما ناتجة عن الحدث نفسه، وإنما أحيانا على المعنى اللي نعطيها للحدث. وإحنا دائما نقول بعلم النفس أنه مرات المشكلة هي مو بالحدث، ولكن تفسيرنا للحدث نفسه هو اللي يخلق لنا مشاكل هواية. ولهذا التعامل مع الغيرة يبدي من سؤال بسيط جدا: شنو بالضبط أني خايف أخسره؟ هل خايف أخسر الشخص؟ لو خايف أخسر صورتي عن نفسي. وهل مرات أخاف من الهجر؟ هل أخاف من الخيانة؟ هل عندي تجربة قديمة بعدها تأثر علي؟ هل عندي أفكار تقول إنه الحب لازم يكون مراقبة مستمرة؟ هذه كل هالأسئلة تساعدنا ننتقل من رد الفعل إلى الوعي. الوعي جدا جدا جدا مهم بالنسبة للإنسان. لما يوصل إلى مرحلة معينة من الوعي راح يفسر كل الأحداث بشكل طبيعي. لما الوعي يكون منخفض هنا أكو مشكلة. وأكو مرات فرق كبير بين أنه أني أقول أني أغار لأن أنت سويت كذا، وبين أقول أنه أني حسيت بالخوف لما صار كذا وكذا وأحتاج أفهم منك الموقف. بس باعوا الجملة الثانية يعني مدى تلغي الشعور، لكنها دا تحول الغيرة من اتهام إلى حوار. هنا ما راح تخلق لنا مشكلة. شوفوا شقد يغير الأسلوب من نظرة المقابل لنا. هنا يجي دور التواصل. بدل ليش تحكي وياها، ممكن تقول هذا الموقف خلاني أشعر بعدم الأمان وأحتاج من عندك نحكي عنه، بدل ما تقول له إذا تحبني لا تسوي هذا. وممكن تقول أكو تصرفات تخليني أشعر بالقلق وأريد نتفق أني وأنت على حدود حتى نحافظ على راحة بيني وبينك. هذا هو الفرق بين السيطرة والتفاهم. السيطرة تقول لك أني أقرر شو تسوي، أما العلاقة الصحيحة راح تقول لك خلينا نفهم بعض ونحدد حدودنا سوية، ونرجع إلى نفس النقطة. الحدود، وضع الحدود الآمنة بين الطرفين راح يخلق مساحة من الأمان النفسي. والأهم من هذا كله، إذا الإنسان لاحظ أنه غيرته صارت أقوى من قدرته على السيطرة على ردود أفعاله، أو صارت تسبب مشاكل مستمرة بالعلاقة، أو مرات تتفعل المراقبة والشك والتفتيش، فهنا طلب المساعدة النفسية ممكن يكون خطوة مهمة بالنسبة إليك. مو لأن الإنسان مريض، لا أبداً، وإنما لأن فهم جذور الشعور قد يساعدك على أنه تعيش علاقة أكثر توازن، أكثر أمان، أكثر استقرار، ويصير هنا أكثر قدرة على إدارة خوفك، بدل ما تخلي هذا الخوف هو اللي يدير حياتك. هنا أوجه جملة من الأسئلة لكل من يتابعنا ويشوفنا: برأيكم الغيرة بالعلاقة هل هي دليل حب واهتمام؟ لو هي بالأساس خوف من الفقدان، طيب متى برأيكم تتحول هذه الغيرة من شعور طبيعي إلى سيطرة؟ وهل تشوفون أنه مراقبة التلفون أو الهاتف الجوال؟ السؤال المستمر عن المكان ومنع الأصدقاء أو التحكم بالملابس والخروج ممكن تكون غيرة بدافع الحب. لو هذه السلوكيات تتجاوز الحب وتدخل في دائرة السيطرة، شاركونا آراءكم وتجاربكم، لأن اختلاف وجهات النظر ممكن يساعدنا نفهم هذا الشعور بصورة أعمق. أكيد بنهاية الحلقة نريد نترك وياكم فكرة بسيطة إنه مو كل غيرة هي حب، ومو كل خوف هو دليل ضعف. أحياناً صدقوني الغيرة تكون رسالة من داخلنا تقول أنا خايف، وهذا حكيت لكم عنه، هذا انعكاس اللي بداخلكم. والوعي يبدي لما نسمع هذه الرسالة بدل ما نحولها إلى اتهام أو مراقبة أو سيطرة. الحب الحقيقي لا تنسون ترى ما يحتاج سلاسل حتى يبقى إنه تقيدون هذه العلاقة، وما راح يحتاج الإنسان إنه يلغي حرية الشخص الآخر. من يشعر هذا الشخص إنه هو مقيد راح ينفر من عندكم، كونوا على ثقة ما راح يبقى وياكم، فحافظوا على هذه العلاقة الحلوة حتى الشخص الآخر يشعر بالأمان. العلاقة الصحية مو علاقة ما بيها غيرة، الغيرة أبداً يعني هي ما راح تخلق لكم جو مناسب بالعائلة أو بالعلاقة. الغيرة البسيطة هي لذيذة، يعني الغيرة اللي تحسس المقابل أنه أنت مهم بالنسبة لي، ولكن إذا هذه الغيرة زادت عن حدها أكيد راح تسبب لكم هواية مشاكل بالعلاقة. ومرات العلاقة أنه تنعرف من خلال بين الطرفين، أنه نشوف شلون يفهمون الغيرة وشلون يحجون عنها ويخلون حدود تحمي الحب بدل ما تخنق هذا الحب. أكيد قبل ما نختم وياكم خلونا نجري القرعة ونشوف من الفائز ويانا. الفائزة ويانا رحاب، فزتي ويانا بالجائزة المقدمة من عيادة الأخصائية منال عقراوي اللي هي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي من نصيب وفاء، فزتي ويانا من غسل المصيف اللي هي عبارة عن غسل سيارة مجانا. وأكيد إحنا وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اللي دائما نكون وياكم كل بداية أسبوع. من راديو عنكاوا قدمنا لكم برنامج صحتنا النفسية، وتذكروا دائما أنه مو كل خوف يحتاج سيطرة، أحيانا يحتاج فهم وطمأنينة ووعي. إلى أن نلتقي بحلقة جديدة، كونوا أقرب لأنفسكم وارحموا مشاعركم وأكثر، وتكونوا أكثر وعي بعلاقاتكم. كنت أنا وياكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأيضا كنت معكم في الإعداد والتقديم. صباحكم طمأنينة وصحة، صحتكم النفسية إن شاء الله تكون دائما بخير وسلامة. وشكر خاص نوجه إلى مخرجنا على هذه الحلقة. مع السلامة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Kamikawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.5.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوى

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح يشبه الحياة الجميلة ويحملنا فرصة جديدة حتى نكون أقرب لأنفسنا وأهدأ في أفكارنا وأصدق مع مشاعرنا. صباح الخير لكل قلب صحى اليوم وهو يتمنى راحة، ولكل إنسان يحمل بداخله حكاية وما حكاها وشعور ما عرف شلون يعبر عنه وأمنية ينتظر لها وقت حتى تتحقق. صباحكم واعي خفف عنكم ثقل الأيام وطمأنينة تسكن القلب وأمل يخلي كل بداية ممكنة. وياكم الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي. ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. كونوا ويانا.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: حلقتنا اليوم قريبة من حياتنا، من علاقاتنا، من تفاصيلنا، من تفاصيل يومنا، ويمكن هواية من عدنا مر بيها أو عاش جزء منها حتى لو ما حب يعترف بيها. طبعا موضوعنا اليوم هو هل الغيرة حب أم خوف؟ جذور الغيرة وكيف ممكن تتحول من شعور طبيعي إلى سيطرة. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام التالية: كورك 0750-380-333، آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب أيضا متوفرة. وحب أقول لكم أنه هناك جائزتين مقدمة، الأولى راح تكون من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف، عبارة عن غسل سيارة مجانا. كونوا ويانا بعد الفاصل، نرجع لكم مرة ثانية.

0: طبعا الغيرة كلمة نسمعها هواية بالعلاقات، وأحيانا ننظر إلها باعتبارها دليل حب واهتمام، فنقول إذا يغار علي معناها يحبني. لكن هل كل غيرة هي حب؟ وهل كل غيرة هي طبيعية؟ ومتى تتحول هذه الغيرة من إحساس عابر إلى سلوك يضيق على الطرف الآخر ويهدد هذه العلاقة؟ خلونا اليوم نقترب من الغيرة، مو حتى نحكم عليها لا، وإنما حتى نفهمها. الغيرة بحد ذاتها هي شعور إنساني، ممكن تظهر لما الإنسان يحس إنه هذا الشخص هو مهم بحياته وممكن يبتعد عنه، أو اهتمامه ممكن يتحول لشخص آخر، أو مكانته بالعلاقة صارت مهددة. ولهذا تشوفون مرات الغيرة ما تكون مرتبطة بالطرف الآخر بقدر ما تكون هذه الغيرة مرتبطة بالداخل، بالخوف اللي موجود داخل الإنسان. الخوف مرات يكون من الفقدان، الخوف مرات يكون من الهجر، الخوف مرات تكون من المقارنة، الخوف من إنه شخص آخر يكون أفضل مني، الخوف من عدم الكفاية. بس شوفوا شقد أكو أسباب لهذه المشاعر اللي تحدث بداخلكم. وأحياناً الخوف من إنه هذا الإنسان ما يكون محبوب مثل ما يتمنى. وهنا نتساءل، هل الغيرة هي حب؟ لو خوف متخفي بصورة حب، لأن بعض الأحيان الإنسان يقول أني أغار لأن أحبك، لكن إذا دققنا أكثر ممكن نكتشف أنه خلف هذه الجملة موجود خوف، أخاف أخسرك. وهنا لازم نفرق بين الشعور وبين الطريقة اللي نتصرف بيها بسبب هذا الشعور. أي نعم ممكن أغار وهذا شعور طبيعي، لكن شلون أتعامل مع هذه غيرتي؟ هنا هذا راح يصير سلوك أو عادة موجودة بداخلك. ممكن أحس بالخوف من فقدان شخص أحبه وأحكي وياه بصراحة وأطلب الطمأنينة، وممكن بنفس الوقت أبدي أراقب تلفونه، أسأله وين رحت ويا منو وليش تأخرت وليش حطيت إعجاب لفلانة أو فلان وليش رديت على هذا الشخص وليش مرت علي بسرعة. هنا الغيرة ما عادت مجرد شعور، هنا صارت تتحول إلى حب السيطرة، وهنا هذا الشعور جدا مزعج بالنسبة للطرف الآخر. صدقوني السيطرة غالبا ما تبدي بخطوات صغيرة جدا، مثل بس أريد أعرف وين أنت، وهذه نلاحظها كثير بالعلاقات. مرات تقول له بس أريد أعرف أنت ويا منو، ليش ما تجاوبني، لا تروح لهذا المكان وروح لهذا المكان، ولا تحكي ويا فلان واحكي ويا فلان. حتى مرات تتحكم بلبسه، لا تلبس هذا الشيء، أو مرات تقول له احذف هذا الشخص من عندك، أو بعض المرات الأخرى نشوفها تقول له خليني أشوف موبايلك إذا تحبني. شوفوا هنا تربط الحب إنه تراقب موبايله ولازم تثبت لي، يعني مثلا إذا ما انطاها الموبايل فهنا هي رح يجيها شعور إنه هذا الشخص ما يحبني، لأن هو ما ثبت لي إنه الموبايل انطاني حتى أفتش به. هذا يسبب خلل بالعلاقة. المفروض العلاقة دائما تكون بيها موازنة، مو فقط العلاقات العاطفية، لا، حتى العلاقات اللي موجودة داخل البيت، لأن كل جملة من هذه الجمل ممكن تنقال أحيانا تحت عنوان الحب والاهتمام، لكن تكرارها وتحولها إلى شروط ومراقبة ومنع، لا، هنا ممكن يخلي العلاقة تنتقل من مساحة الشراكة إلى مساحة السيطرة. وهنا نحتاج نسأل سؤال أعمق، منين تجي الغيرة أصلا؟ جذور الغيرة ممكن تكون متعددة، أحيانا مرات نشوف هي من تجارب الطفولة، مثلا هذا الطفل قد عاش في بيئة كان بيها مقارنة مستمرة، مثل شوف أخوك شلون وإنت شلون، أو ليش أنت مصير مثل فلان. وهذه هواية من المرات إحنا حكينا بيها في مواضيع في حلقاتنا السابقة. وممكن هذا الشعور يكبر ويخلق عنده أو يخلق بداخله حساسية جدا عالية تجاه المقارنة. صدقوني حتى مرات نشوف بالعائلة الوحدة تكون غيرة بين الأخوة، غيرة بين الأم وبنتها. أنتم ملاحظين هذا الشيء، أنه مرات نشوف الأم تغار من حب الأب لبنته، وهذه هواية صايرة. ومرات نشوف أنه كثير من العوائل يفضلون شخص بهذه العائلة على شخص آخر. يعني مثلا العائلة بيها ثلاث أخوة، دائما يفضلون الأخ الأكبر لأن هو أنه كان فتحة عينهم، خلينا نقول. فهنا من تبدي أنه هذا الشخص يفضل على أخوانه، إحنا هنا بحد ذاته ده نخلق غيرة. ومرات هواي حالات أنا جايتني مرات تصير مشاكل على الورث، هنا الأهل يقومون يفضلون هذا الشخص وينطوه مثلا الورث بعدم استحقاقه، يعني ماكو موازنة بين الأخوة. وهذا أكيد راح يخلق عند هذا الشخص نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع السيطرة، وهذا يمشي وياه على المدى البعيد حتى على علاقاته بالمستقبل ويا أقرانه، علاقاته بالعائلة اللي هو راح يكونها مستقبلا. وهنا نحتاج نسأل سؤال أعمق، طيب منين تجي الغيرة أصلا؟ جذور الغيرة ممكن تكون متعددة، وأحيانا تكون مرتبطة بتجارب عاطفية سابقة. يعني مثلا الشخص كان في علاقة سابقة وشاف نوع من أنواع الخلل بهذه العلاقة، فهنا من يبدي يتقدم على علاقة أخرى فراح يبدي يطبق شيء اللي شافه بالعلاقة الأولى على العلاقة الجديدة. مثلا شخص تعرض للخيانة أو عاش علاقة انتهت بالهجر أو بالكذب، ممكن يدخل علاقة جديدة وهو يحمل نفس المخاوف. طبعا العلاقة القديمة أو العلاقة الجديدة مو هنا المشكلة، المشكلة هنا أنه دائما هذا الشخص الجديد هو اللي يكون تفكيره مرتبط بالماضي. لكن الجرح القديم ممكن يخلي الإنسان يتوقع الخطر حتى بغياب الدليل. وأحيانا تكون الغيرة مرتبطة بصورة الإنسان عن نفسه، يعني بما معناه أنه إحنا كل شيء اللي نحس به هو انعكاس للمقابل. هسه راح تقولوا لي شلون. يعني مثلا أني بداخلي ما أحس نفسي أنه متمكنة من مثلا من لباقتي، من ثقافتي، من جمالي. هنا الشخص المقابل أنت راح تعكسي له هذا الشعور وراح يحس بنفس الإحساس اللي انت حاسه بيه. يعني مثلا لما الانسان من داخله هو ما يشعر انه كافي، ممكن يصير اكثر خوف من المنافسه، يبدي يسال طيب شنو اذا لقى شخص احسن مني. شوفوا هاي كلها انعكاسات من الداخل. شنو اذا انعجب بغيري؟ شنو اذا تركني؟ هذا كله انت احساسك بداخلك، أو أنت إحساسك بداخلك. وهنا نلاحظ أنه المشكلة ترى مو دائما منه موجود حول شريكي. أحيانا السؤال الحقيقي هو شلون أشوف نفسي داخل هذه العلاقة؟ هل أشوف نفسي شخص محبوب ومستحق؟ شوفوا هنا يبدي الاستحقاق. دائما فكروا بنفسكم، أنتوا تستحقون الأفضل. كل ما كان هذا الشعور بداخلكم صدقوني راح تعكسوه على المقابل، لأن مرات مو دائما أنه أنت تحس ممكن تستبدل هذا الشيء. طبعا أكو شيء يمكن ما تعرفونه، هذا الشيء هو ينخلق مرات من الطفولة، مثل ما قلنا إنه الأهل هم اللي يزرعون بيك إنه أنت مو كافي، إنه أنت ما تستحق هذا الشيء، إنه أنت ما محبوب. فهنا يبدي بالعلاقات يجذب الأشخاص اللي نفسهم قالوا له بالطفولة إنه أنت مو كافي أو أنت ما مستحق. وهنا يقودنا هذا إلى مفهوم مهم جدا، وهو الأمان العاطفي. الأمان العاطفي مو معنى أنه الطرف الثاني يثبت لك كل دقيقة أنه هو يحبك. الأمان العاطفي يعني أنه تكون أنت عندك قدرة على تحمل بعض المساحات الطبيعية بالعلاقة بدون ما يتحول كل تأخير وكل اختلاف وكل تواصل اجتماعي إلى تهديد العلاقة الصحية، لأن العلاقة الصحية ما تلغي القلق بالكامل، لكنها تعلمنا شلون نتعامل وياها. خلوني أجيب لكم مثال بسيط. سيارات بالشارع تمشي، السيارة من ما تنطي مساحة للسيارة اللي قبلها أكيد راح يصير اصطدام، هذه السيارة راح تنصدم بالسيارة اللي قبلها. ليش؟ لأن ماكو مساحات بينهم. فدائما بالعلاقات خلوا هذه المساحة، لأن المساحات تقرب بالعلاقة ما تخليها تبتعد. خلونا ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير ست منال.
0: صباح الورد والياسمين عليك، من ويانا؟
1: ألو رحاب. رحاب
0: أهلا وسهلا، نورتينا سيد رحاب، شلونك؟
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله يا رب صباحك يكون مفعم بالطاقه الايجابيه والسعاده.
1: اكيد الطاقه الايجابيه قبل كل شيء. أكيد. اول ما نقعد من
0: النوم تعرفين انه مرات من نقعد الصبح شنو اللي نفكر بيه اول لحظات ما نفتح عيوننا هو اللي راح يصير في يومنا كله. يعني مثلا مرات نقول اوف هاليوم اني هم راح اروح للدوام وهم راح اشوف نفس الوجوه، ويعني بيها طاقه سلبيه، فيومش كلها يصير طاقه سلبيه. واذا بالعكس انه تقومين تقولين الله شلون يوم هذا، شلون جو حلو، فيعني كلش يصير انعكاس لك على يومك كامل.
1: او نخطط اليوم وين راح نروح حتى نغير نرتاح نفرح. صح. هم التخطيط همينا هذا يؤدي إلى الطاقة، ينطينا طاقة إيجابية.
0: أكيد.
1: مثلا إذا مكان مفرحة
0: أكيد.
1: طلعة
0: أكيد.
1: حديقة متنزه. صح. مطعم.
0: صحيح.
1: كلها طاقة إيجابية
0: وكلها تغير من مودنا. نعم
1: أكيد.
0: طبعا محور حلقتنا هو عن الغيرة. طبعا الغيرة هي ما تصير فقط بالعلاقات، حتى مرات مثل ما حكينا أنه تصير بالبيئة اللي الإنسان هو عايش بيها. هل في يوم من الأيام حسيتي أنه مثلا أكو غيرة بين أولادك، بين إخوانك، بين أصدقائك صديقاتك؟
1: حقيقة غير الغيرة هي مزيج من الاثنين.
0: نعم.
1: احنا نحب دائما اذا بالبيت اكو غيره، بين الصديقات خاصه اكو غيره
0: كثير موجوده،
1: الموظفين بالعلاقات الوظيفيه اكو غيره هذه.
0: صحيح.
1: فهذه الغيره يعني مرات تضر ومرات تنفع.
0: كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. نعم.
1: فأنا برأيي هي الغيرة والخوف هي مزيج من الاثنين.
0: نعم.
1: ومرات من كثرة الحب الشخص الطرف الثاني يخاف على من على هذا الشخص اللي دا يحبه. نعم. فتظهر الحب مع الخوف.
0: نعم.
1: فلازم يكون قبل كل شيء الحب هو ثقة واحترام لحرية. أكيد. الطرف الثاني.
0: أكيد.
1: نحكي هسه كعائلة.
0: نعم. نعم.
1: وبالعكس لما يكون عدم الأمان بالعلاقة ويكون الخوف هو حتى لا يفقد الشخص اللي يحبه،
0: نعم صحيح،
1: ويروح يختار مثلا طرف ثاني أو شخص آخر،
0: نعم
1: إذا زاد عن حد تتحول إلى شك.
0: عفية بالضبط، نعم أكيد أكيد.
1: ويبدي واحد يراقب الأخ ويسيطر عليه،
0: وهذه ما صارت عيشة.
1: نعم.
0: يعني حياتنا تصير عبارة عن خوف وقلق وتوتر.
1: إيه بالضبط أكيد. بالضبط، الخوف يقول له أخاف أن أفقدك لذلك أريد أن أسيطر عليك.
0: صحيح صحيح.
1: وتمام.
0: نعم. شكرا جزيلا. نعم. كملي. نعم. كملي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: لا لا، وهي الغيرة شعور طبيعي، هي موجودة.
0: أكيد أكيد موجودة. كلتنا عندنا هاي المشاعر، بس يكون توازن بيها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لتواصلك. يا أهلا وسهلا.
1: شكرا حبيبتي. شكرا تسلمين. الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. طبعا مثل ما حكت هنا الأخت تقول من تصير غيرة مفرطة أكيد راح تسبب لنا هواية مشاكل نفسية. خلونا ناخذ اتصال آخر. ألو ألو. صباح الخير. صباح الورد. من ويانا؟ يا اهلا وسهلا، شلونك؟ اخبارك؟
2: الحمد لله الحمد لله على انت. شلونك؟ اخبارك؟
0: يا اهلا وسهلا عزيزتي. انت
2: حبيبي تسلمين.
0: شنو رايك بمحور حلقتنا اليوم؟ اكيد هذا موجود بكل بيت بكل مكان، ويا العلاقات ويا الاخوه ويا بالدوام الصديقات الاصدقاء، اكيد تصير وياهم هذه الامور.
2: صحيح. بصراحة هي الغيرة تجمع بين الحب والخوف سوا، يعني
0: جيد.
2: الغيرة
0: نعم.
2: الغيرة تعبرين عن حبك، مثلا أنا أحبك من كل قلبي أقوم أغير عليك.
0: نعم نعم. شوفي هي الغيرة ترى حلوة، بس أنه من تزيد عن حدها.
2: بس من تزيد عن حدها تقلب ضده.
0: أكيد أكيد
2: يعني يصير يعني بيا أشياء يعني مزعجة. واحد مثل أكو بعض يعني رجال من حبه من زوجات يغارون عليهم، وهذا هم غلط قوي يعني.
0: وبالنهاية مرات تدريني أدي هذا إلى الطلاق بين الاثنين.
2: طبعا طبعا، لأن يفقدون الأمان بين
0: يعني الطلاقين. يصير شك بعد هذه العلاقة ما تستمر.
2: الغيرة تتحول إلى شكوك بالخوف والقلق. نعم. من أن تخسرين شخص لقبالك.
0: صحيح صحيح. طيب ما مرت عليك يعني هيك حالة شفتيها في حياتك؟
2: لا شوفي دقلي، أنا لا أغير من أحد ولا لي شغل بأحد. أنا إنسانة مسالمة، أولادي يعني الحمد لله نحن بالتساوي، أولادنا ما عندنا هذا الكبير هذا الصغير، لا الكل سوا حتى لا يشعر ويحد أنقص من الله، كل مع السوا.
0: أكيد أكيد.
2: أنا ما أعيش براحة.
0: أكيد. شوفي مرات حتى الغيرة ترى مرض.
2: مرض هي مرض.
0: نعم
2: إيه؟
0: نعم
2: مرض. هي من إيش تنتج الغيرة؟ تنتج من ضعف الثقة بالنفس.
0: صحيح صحيح. مو إحنا هسه حكينا هو انعكاس اللي بداخلنا. إحنا شن حس
2: ثقة بالنفس أخو ما غير.
0: نعم. شن حس إحنا صدقيني الشخص اللي يتعامل بينا يعاملنا بنفس الإحساس اللي هو بداخلنا عن نفسنا.
2: إيه تمام صحيح.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا. يا اهلا وسهلا.
2: شكرا حياتي.
0: مع السلامه. طبعا موضوع الغيره هو شائع بين الناس كلها، لان الانسان الغيور بشكل مفرط ممكن يدخل بدائره متعبه جدا، يخاف من الفقدان فيبدي يراقب المراقبه تعطيه راحة موقتة. أي نعم، لكن بعدها يرجع يشك فيزيد من المراقبة، وبمرور الوقت الطرف الثاني رح يشعر أنه هو مخنوق، فأكيد رح يبتعد لأن هذه رح تكون علاقة مؤذية. طيب الابتعاد مرات يفسر عند الشخص الغيور على أنه دليل على أنه مخاوفه كانت صحيحة، وهالشكل راح تدخل هذه العلاقة بدائرة مغلقة، راح يكون بيها خوف، مراقبة، ضغط، ابتعاد، مرات خوف متراكم، يعني شي جرشي إلى أن تصير هذه العلاقة توصل إلى مرحلة النهاية. طبعا خلوني أذكركم قبل ما نطلع فاصل صغير ويا مخرجنا، أذكركم بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول هل الغيرة هي حب أم خوف؟ وأكيد مثل ما عودناكم على أنه هواتفنا تكون متاحة أمامكم، كورك 0750-380-0033، آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب متوفرة، وهناك في نهاية الحلقة تجرى قرعة، هناك جائزتين مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية منال عقراوي، أما الجائزة الثانية هي من غسل المصيف. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.

0: خلونا ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح النور صباح الورد.
0: صباح
1: نورتمنا
0: عزيزتي منوره بوجودكم. منو ويانا؟ منو ويانا؟
1: غاده شنو غادة.
0: كل الهلا بيك نورتينا صد غاده. هاي اول مره تتواصلين ويانا؟ حياتي انت.
1: لا على طول لا على طول اصل يعني اسمعكم مرات لا يعني اشارك بس اسمعكم يعني افتحوا الموبايل واسمعكم يعني.
0: نورتينا عزيزتي.
1: شكرا.
0: اكيد شكرا سمعتي حبيبي. محور حلقتنا لهذا اليوم
1: طبعا شنو الغيرة رأيك؟ طبعا هي خوف. انا يعني احسبها خوف الغيرة.
0: نعم طيب صادف خوف. يعني بحياتك العامة هل صادفتك فتحالة مثلا صديقتك تغار من عندك او غيرة بين الاخوة والاخوات؟ وهذه دائما تصير نشوفها.
1: اكو غيرة يعني اكو غيرة بين يعني يحب الام ويحب الاب وهاي يعني غيرة اكو غيرة
0: مرات نشوف حتى بين الاخوة مثلا تقول للامها انت تحبين اختي اكثر مني او انت تحبين اخويا اكثر مني او مرات حتى
1: انا بني
0: أي نعم.
1: أنا من يخابرون البنات. أنا عندي أربع بنات يخابرون.
0: الله
1: يخابرون أبوك. ما يخابرون. ليش ما تخابرون أبوك؟ ما تحبوني تحبون أبوك؟
0: لا هنا شوفي هنا طبيعي هذا لأن شوفي أكو مشاعر تكون طبيعية يعني نحس بيها فلازم نعبر عنها ولكن أكو الغيرة تكون قاتلة. لا هنا مثلا هذه غيرة الأم من بناتها تكون يعني خفيفة حلوة ولكن تعرفين أكو أمهات يغارون من بناتهم بحيث يعني أنا شايفة هواية حالات أنه تسبب مشاكل. نعم
1: صح حكيتي صح صح تمام. أكو يعني وأكو شيء مشاكل كلش قوية يعني أكو بين الرجال والمرأة يعني كثير أكو بس هي أنا يعني أحسبها هي خوفية الغيرة.
0: أكيد شكرا جزيلا لتواصلك ويانا.
1: حبيبي تستمين نورتي حبيبي نورتي.
0: اهلا وسهلا نورتي. خلونا ناخذ اتصال اخر ويانا سميره. صباح الخير سميره.
2: صباح
0: نورتينا
2: صباح.
0: من زمان ما سمعنا صوتك.
2: شلونك يا اخبارك؟
0: والله الحمد لله اذا انت بخير احنا بخير. شلونك انت؟
2: الحمد لله نشكر الله الحمد لله عين الحمد لله منورة ست منال.
0: بوجودك عزيزتي.
2: حبيبي الله يسلمك.
0: شلون صار زوجك ان شاء الله بخير؟
2: والله الحمد لله نشكر الله
0: ان شاء الله صحة وعافية عزيزتي.
2: الله يعافيك.
0: طيب شنو رأيك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟
2: هو الغيرة احساس.
0: نعم
2: احساس يعني
0: احساس وشعور
2: إحساس.
0: نعم
2: الشعور.
0: نعم.
2: شعور هذا الإحساس يكون رائع ومؤلم هم لو بعد مؤلم
0: أكيد من يزيد عن حده. نعم.
2: يعني يتحول إذا يزيد على حده
0: أكيد
2: يتحول يعني هذا الشعور يتحول على الحب يتحول على شك على شكوك.
0: طيب سؤال ولو يمكن السؤال محرج حسيتي في يوم من الأيام أنه كان عندك غيرة على زوجك؟
2: لا أبد. ما عندي هاك الشيء
0: ولا هو
2: أبد باب صافي.
0: ربي يديم المحبة عزيزتي إن شاء الله.
2: شكرا حبيبي.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا.
2: يا هلا بيك يا هلا بيك عزيزي
0: يا هلا بيك مع السلامة. خلونا ناخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
3: منير شقلاوي وياك.
0: يا اهلا وسهلا استاذ منير.
3: تسلمين.
0: يمكن هاي اول مره تتواصل ويانا.
3: اول مره هاي الفتره يعني قبل ان كنت معملكم.
0: كل الهلا
3: رجعت.
0: تنورنا دائما. شنو رايك بمحور حلقتنا استاذ منير؟
3: هذا هو شيء يعني حلو خوش موضوع.
0: نعم
3: بس هو شنو بي يعني هو طبيعي.
0: نعم
3: يقول ما من الحب ما قتل. الحب منين يجي؟ من غيره.
0: صحيح.
3: غيرة قد تجي من الحب يعني واحد يشبه واحد فهواية يقوم يغار عليه.
0: نعم.
3: فليش يقول له غيرة من غيرة ومن الحب ما قتل؟
0: نعم.
3: لأن هاي الغيرة يعني هي طبيعي بس هي إذا زادت عن حدها مزينة.
0: هي هنا من دا تقول حضرتك وما من الغيرة قتل هنا بما معناه الغيرة كانت مؤذية، وهنا زادت عن حدها، ولهذا يقول لك نعم
3: نعم نعم نعم هي حلوة إلى حد معين، بس من زيد
0: أكيد
3: من صدمة تصير 100% هذا بعد شكوك وهاي تأدي إلى غير.
0: طيب صار وياك موقف شيء إنه حسيت إنه أكو غيرة مثلاً؟
3: شنو مو مباشر رؤية يا حقيقة؟
0: نعم.
3: شو مين يقول؟ بس نعم. شايف حالات يعني أشوف يعني هذا يعني ما أقول إيش منو بس واحد من قرايبنا.
0: نعم.
3: ما يخليها تطلع بوحدة أدري هاي يعني حياته ما تستمر كذي.
0: كثير هاي الحالات صايرة أبد. نعم أكيد.
3: فهذه صعبة يعني هذا يعني ما أقول إيش منو بس واحد من قرايبنا.
0: نعم.
3: ما يخليها تطلع بوحدة أدري هاي

0: نعم.
1: في هاي الشيء فهي غير يعني طبيعي قلنا البداية، بس هي شنو إذا كانت زايدة مو طبيعية
0: أكيد
1: هي مشاكل.
0: أكيد أكيد
1: تمام
0: أكيد. شكرا جزيلا يا أهلا وسهلا. شكرا شكرا يا هلا بك. ناخذ اتصال آخر ويانا ست نور. صباح الخير ست نور.
2: صباح الخير حياتي سجنة.
0: شونك أخبارك؟ شونك على الدوام؟ إن شاء الله بديتوا عام جديد.
2: بدينا أي تقريبا هاي أسبوع.
0: ست نور تغارين على زوجك؟
2: بصراحة
0: احكي لنا الصراحة. احنا نريد الصراحة.
2: اكيد يعني شوفي انا اشوف الغيرة انواع.
0: نعم.
2: اذا كانت بين الزوجين تكون ناتجة من الحب، نابعة من الحب.
0: اوكي احنا ما اختلفنا. ولكن
2: اذا كانت بين الصديقات تكون اكيد نتيجة الحسد.
0: اكيد اكيد.
2: واذا كانت بين الاولاد تكون نتيجة اهم من الحب يعني.
0: زين زين، هي هذه الغيرة بين الأولاد منو اللي يخلقها برأيك؟
2: الأم أكيد. من
0: الأم والأب
2: تفرقة بين أولادها.
0: نعم.
2: الأم
0: نعم.
2: الأم والأب اثنيناتهم، وخاصة الأم أنا أشوف أكثر الأم إذا شافت أولادها كل ولد عندها طبيعة شكل تصرف شكل بالبيت، فهي تميل إلى التصرف اللي يكون أحلى بين أكيد. أطفالها، فيقومون الأطفال يشوفون إنه ليش الأم تحب هذا أكثر مني. هي كل أم تحب أولادها بالتساوي
0: أكيد.
2: بس تتفرق بيناتهم إذا كان حسب الطبيعة يعني طبيعة نعم. كل الطفل كل ولد حسب تصرفه، فتقوم تخلق غيرة بين الأولاد.
0: نعم نعم أكيد أكيد.
2: فهي هاي يعني الغيرة أنواع.
0: بس لا تغارين هواية على زوجك، ترى الغيرة مرات تؤدي إلى نتائج عكسية.
2: غير أن أنا أحبها.
0: أدري أنا أعرف تحبيه، بس الغيرة تكون لذيذة يعني. أكيد مرات واحد يغار يحسس
2: يعني
0: أنه أكو حب
2: مثلاً.
0: أي؟
2: غيرة بسيطة.
0: ربي يسعدكم إن شاء الله ستنور.
2: شكرا
0: إن شاء الله دائما أشوفك بخير. تحياتي
2: حلوي.
0: تحياتي لكل الأساتذة وال
2: يوصل.
0: يا أهلا
2: شكرا
0: وسهلا.
2: هلا بيك. تحياتي للمخرج.
0: هلا وهلا ويا
2: مع السلامة.
0: خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.

0: أحبتنا المستمعين والمشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية. خلونا نقول لكم أنه إحنا مرات نحتاج ننتبه إلى نقطة مهمة جداً، أنه الغيرة مرات ما تعطي الإنسان حق امتلاك الطرف الآخر. مرات الحب مو ملكية، الشريك مو هو ممتلكات شخصية، وما يصير نختصر الحب بعبارات مثل أنت إلي وما أسمح لك ولازم تسوي اللي أريده حتى أثق بيك. الحب الصحي بقرب، لكن بأيضا احترام للحدود، مثل ما حكينا بداية الحلقة أنه لازم هناك تكون حدود بين السيارات حتى نحافظ على عدم الاصطدام. وممكن أنه الحب الصحي يكون بقرب، لكن بأيضا مثل ما قلنا احترام أكثر وخصوصية واستقلال. وخلوني أقول لكم شغلة ثانية، ترى إحنا جايين لهذه الحياة إحنا ما نقدر نمتلك أحد، وأكيد هذا الشيء أنتوا تلاحظوه في حياتكم اليومية، إنه أولادنا اللي هم أولادنا مو ملكنا، ما نمتلكهم، يوصلون مرحلة معينة وبعدين كل واحد يشوف حياته. نرجع ناخذ اتصال ونرجع لكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
1: حنان وياكم.
0: حنان يا أهلا وسهلا،
1: شلونك حبيبتي؟
0: أخبارك؟
1: الحمد لله،
0: إن شاء الله تكونين بخير.
1: شكرا، تسلمين. طبعا أنا أحب أشكركم هواي على البرنامج،
0: إحنا اللي نشكركم عزيزتي على تواصلكم ويا البرنامج، ربي يحفظكم.
1: شكرا. ربي يحفظكم كلكم، كل الكادر،
0: جزيل الشكر والاحترام. طيب شنو؟
1: نعم،
0: أول مرة كل الهلبيج.
1: أول مرة أتصل، بس أنا هواي يعني أسمع البرنامج هذا، يعني
0: نورتينا عزيزتي، وإحنا دائما نريد نسمع صوتك.
1: شكرا، الله يحفظك
0: حبيبتي. طيب شنو رأيك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟
1: موضوع طبعا كلش حلو، طبعا كل مواضيعك كلش حلوة، الله يخليكم
0: حبيبتي، من ذوقك يا عمري.
1: بس شكرا. بالنسبة لموضوع الغيرة، أكو الغيرة هي يعني شكلين، أكو غيرة من الحب فعلا، يعني غيرة تكون إيجابية، وأكو غيرة سلبية.
0: أكيد.
1: الغيرة الإيجابية مثلا أنا أحب شخص وأهتم به، يعني أحب يكون بأحسن حال، دائما ناجح وفرحان بحياته. وأكو الغيرة الموزينة يعني السلبية، إنه مثلا أنا أحب أسيطر عن الشخص وأني أتحكم به، هيك يسوي وهيك لا تسوي، وأكون يعني بكل تصرفاته أنا يعني
0: صحيح. كلام جدا يعني منطقي، بالفعل هو هذا اللي يصير. شوفي حتى مرات نعم. الغيرة بين الصديقات من تصير انه ما تحب لها الخير، ومرات
1: نعم.
0: بالعكس تشوفيها يعني من تسمع اي شيء اي نجاح لها انه هي من اول الداعمين لها، وهذه هواية
1: نعم
0: نشوفها بحياتنا اليومية.
1: نعم، شكرا. نشكركم،
0: شكرا لك عزيزتي، يا اهلا وسهلا، نورتينا.
1: شكرا، باي باي.
0: باي باي. طبعا ممكن نحب شخص ونثق به، وبنفس الوقت نعرف انه هو عنده حياته، عنده اصدقائه، عنده عمله، اهتماماته، مساحته الشخصيه، وهذا ابدا هو مو نقص بالحب، لا بالعكس. المساحه الصحيه قد تساعد على العلاقه انه تكون اكثر توازن. مثل ما حكينا، كل شيء بهذه الحياه يكون به موازنه اكيد راح يكون صحي. طيب احنا شلون نعرف انه الغيره بدت تتحول الى سيطره؟ طبعا اكو علامات واضحه لما يصير طلب كلمات السر كانه حق ثابت. طبعا كلمات السر انه بالنسبه للهاتف الجوال كأنه حق ثابت، ولما تتحول الخصوصية إلى اتهام، ولما يصير تفتيش الهاتف عادة عند الشخص، ولما يتم منع الشريك من أصدقائه أو من أقاربه، وهذه كثير من الحالات بالزواجات هذه نشوفها، لما الزوجة ما تقبل أنه زوجها يتواصل ويا أهله ويا أخوانه، تحب أنه يكون بس إلها والعائلتها، أكيد هذا راح يكون خلل بالعلاقة وتؤدي إلى نتائج عكسية وإلى حالات نفسية قد تؤذي الأطفال اللي عايشين وياهم. ولما مرات يصير التحكم حتى بملابسه أو عمله أو طلعاته. مثلا ما تخلي أنه يأخذ راحته باللبس من يروح للعمل، أو مرات ما تخلي أنه يطلع ويا أصدقائه ويا أهله مثل ما قلنا. ومرات لما يصير كل اختلاف تهديد بالانفصال، وهذه هواية نشوفها بالعلاقات الزوجية. ومرات لما نستخدم الغيرة حتى نبرر الإهانة أو الصراخ أو التخويف، ولما الإنسان يحس أنه لازم يبرر كل خطوة حتى يتجنب غضب الطرف الآخر، أو بالأحرى أنه يخاف من المشاكل، فهنا الموضوع أكيد أنه هذا راح يكون تجاوز الغيرة الطبيعية. يعني ما راح تكون غيرة طبيعية، هنا راح تكون الغيرة مؤذية. وهنا لازم نتوقف، لأن العلاقة الصحية ما تخلي الإنسان يعيش وكأنه هو داخل امتحان مستمر حتى يثبت براءته. وهذه ما صارت علاقة لما الإنسان دائما هو مهدد أنه هو دا يسوي شيء غلط ويخاف من المقابل. خلوني أقول لكم من جهة ثانية، همنا لازم نكون منصفين. ترى مو كل شخص يشعر بالغيرة هو شخص مسيطر أو مؤذي، ومو كل شخص يغار عنده مشكلة نفسية. مرات مثل ما قلنا الغيرة تكون شعور طبيعي وتكون لذيذة ممكن يمر بيها الإنسان، المهم هو شدة هذا الشعور. انتبهوا، يعني الشعور هو نقدر شوية نغير من عنده، يا إما يكون طبيعي يا إما هذا يقلب حياتنا إلى جحيم، ومرات حتى تكراره يأذينا والأفكار اللي تكون مرتبطة به. والأهم من كل هذا شلون نتصرف بسبب هذا الشعور. خلوني أطرح لكم مثال بسيط. مثلا شخص اتصل بشريكة ومرت عليه لمدة ساعتين. طبعا هنا الشخص الأول ايش راح يفكر؟ راح يقول يمكن هو مشغول، من يفرغ أكيد راح يتصل علي. وأكو شخص آخر من يصير وياه هذا الموقف ايش راح يفكر؟ راح يقول أكيد هو هذا ويا شخص ثاني، هو مو وياي، وأكيد هو دا يتجاهلني وأكيد ما عاد يحبني. ونفس الموقف لكن التفسير مختلف. خلوني أستحضر لكم موقفين أو حالتين زارتني للعيادة. الحالة الأولى كانوا زوجين جوني، يعني زوج وزوجة وبيناتهم طفلة. طبعا الغيرة كانت من الزوجة على الزوج بسبب أنه هذه المرأة كانت دائما تشك بزوجها أنه أكو بنية أخرى في حياته، وكانوا وصلوا إلى مرحلة أنه خلاص ينهون كل شيء اللي ما بينهم. بس بعد ما قعدت وياهم وأنه افتهمت شنو هو اللي كان يريد يوصل لها وما قدر يوصل لها بسبب لأنه صار انهيار بالعائلة. مرات شوفوا هذا السوء الفهم البسيط شون يخلق لنا انفصال، ويعني يؤدي إلى نتائج عكسية. فهنا من تفهمت الأمر، وأصلا هي هذه كانت من أفكارها الخيالية، متخيلة أنه هو هناك امرأة أخرى في حياته، والحمد لله رجعوا ويا بعض والآن عايشين سوية. حالة أخرى جتيني جدا غريبة، يمكن راح تستغربون بس صدقوني هواية موجودة هواية منتشرة بحياتنا العامة. زوج وزوجة أيضا عندهم طفلة. الأم قامت تغار من بنتها لأن الأب يحب البنية. تخيلوا، يعني شوفوا الغيرة أنه وصلتها إلى مشاكل، أنه قامت تقول لزوجها أنه أنت دا تفضل بنتي علي. طيب وين المشكلة؟ أنه إذا الأب يكون متعلق بالبنية، لأن صدقوني البنية بحياة الأب جدا هنا مهمة. البنية إذا ما احتواها الأب وما أنطاها هذا الحب الكافي والاهتمام، صدقوني من تكبر راح تدور عليه من برا. بس للأسف هذه الأم ما كانت مفتهمة هذه الفكرة. من قعدت وياها ووضحت لها هواية أمور، قالت أكيد أني كنت غلطانة بهذا الموقف. ف فتصير حالات هواية. وأكيد هنا تعلمنا أنه الغيرة ترى مو دائما ناتجة عن الحدث نفسه، وإنما أحيانا على المعنى اللي نعطيها للحدث. وإحنا دائما نقول بعلم النفس أنه مرات المشكلة هي مو بالحدث، ولكن تفسيرنا للحدث نفسه هو اللي يخلق لنا مشاكل هواية. ولهذا التعامل مع الغيرة يبدي من سؤال بسيط جدا: شنو بالضبط أني خايف أخسره؟ هل خايف أخسر الشخص؟ لو خايف أخسر صورتي عن نفسي؟ وهل مرات أخاف من الهجر؟ هل أخاف من الخيانة؟ هل عندي تجربة قديمة بعدها تأثر علي؟ هل عندي أفكار تقول إنه الحب لازم يكون مراقبة مستمرة؟ هذه كل هالأسئلة تساعدنا ننتقل من رد الفعل إلى الوعي. الوعي جدا جدا جدا مهم بالنسبة للإنسان. لما يوصل إلى مرحلة معينة من الوعي راح يفسر كل الأحداث بشكل طبيعي. لما الوعي يكون منخفض هنا أكو مشكلة. وأكو مرات فرق كبير بين أنه أني أقول أني أغار لأن أنت سويت كذا، وبين أقول أنه أني حسيت بالخوف لما صار كذا وكذا وأحتاج أفهم منك الموقف. بس باعوا الجملة الثانية يعني مدى تلغي الشعور، لكنها دا تحول الغيرة من اتهام إلى حوار. هنا ما راح تخلق لنا مشكلة. شوفوا شقد يغير الأسلوب من نظرة المقابل لنا. هنا يجي دور التواصل. بدل ليش تحكي وياها، ممكن تقول هذا الموقف خلاني أشعر بعدم الأمان وأحتاج من عندك نحكي عنه، بدل ما تقول له إذا تحبني لا تسوي هذا. وممكن تقول أكو تصرفات تخليني أشعر بالقلق وأريد نتفق أني وأنت على حدود حتى نحافظ على راحة بيني وبينك. هذا هو الفرق بين السيطرة والتفاهم. السيطرة تقول لك أني أقرر شو تسوي، أما العلاقة الصحيحة راح تقول لك خلينا نفهم بعض ونحدد حدودنا سوية. ونرجع إلى نفس النقطة، الحدود، وضع الحدود الآمنة بين الطرفين راح يخلق مساحة من الأمان النفسي. والأهم من هذا كله، إذا الإنسان لاحظ أنه غيرته صارت أقوى من قدرته على السيطرة على ردود أفعاله، أو صارت تسبب مشاكل مستمرة بالعلاقة، أو مرات تتفعل المراقبة والشك والتفتيش، فهنا طلب المساعدة النفسية ممكن يكون خطوة مهمة بالنسبة إليك. مو لأن الإنسان مريض، لا أبداً، وإنما لأن فهم جذور الشعور قد يساعدك على أنه تعيش علاقة أكثر توازن، أكثر أمان، أكثر استقرار، ويصير هنا أكثر قدرة على إدارة خوفك بدل ما تخلي هذا الخوف هو اللي يدير حياتك. هنا أوجه جملة من الأسئلة لكل من يتابعنا ويشوفنا: برأيكم الغيرة بالعلاقة هل هي دليل حب واهتمام؟ لو هي بالأساس خوف من الفقدان، طيب متى برأيكم تتحول هذه الغيرة من شعور طبيعي إلى سيطرة؟ وهل تشوفون أنه مراقبة التلفون أو الهاتف الجوال، السؤال المستمر عن المكان ومنع الأصدقاء أو التحكم بالملابس والخروج ممكن تكون غيرة بدافع الحب؟ لو هذه السلوكيات تتجاوز الحب وتدخل في دائرة السيطرة، شاركونا آراءكم وتجاربكم، لأن اختلاف وجهات النظر ممكن يساعدنا نفهم هذا الشعور بصورة أعمق. أكيد بنهاية الحلقة نريد نترك وياكم فكرة بسيطة إنه مو كل غيرة هي حب، ومو كل خوف هو دليل ضعف. أحياناً صدقوني الغيرة تكون رسالة من داخلنا تقول أنا خايف، وهذا حكيت لكم عنه، هذا انعكاس اللي بداخلكم. والوعي يبدي لما نسمع هذه الرسالة بدل ما نحولها إلى اتهام أو مراقبة أو سيطرة. الحب الحقيقي لا تنسون ترى ما يحتاج سلاسل حتى يبقى أنه تقيدون هذه العلاقة، وما راح يحتاج الإنسان أنه يلغي حرية الشخص الآخر. من يشعر هذا الشخص أنه هو مقيد راح ينفر من عندكم، كونوا على ثقة ما راح يبقى وياكم، فحافظوا على هذه العلاقة الحلوة حتى الشخص الآخر يشعر بالأمان. العلاقة الصحية مو علاقة ما بيها غيرة، الغيرة أبداً يعني هي ما راح تخلق لكم جو مناسب بالعائلة أو بالعلاقة. الغيرة البسيطة هي لذيذة، يعني الغيرة اللي تحسس المقابل أنه أنت مهم بالنسبة لي، ولكن إذا هذه الغيرة زادت عن حدها أكيد راح تسبب لكم هواية مشاكل بالعلاقة. ومرات العلاقة أنه تنعرف من خلال بين الطرفين، أنه نشوف شلون يفهمون الغيرة وشلون يحجون عنها ويخلون حدود تحمي الحب بدل ما تخنق هذا الحب. أكيد قبل ما نختم وياكم خلونا نجري القرعة ونشوف من الفائز ويانا. الفائزة ويانا رحاب، فزتي ويانا بالجائزة المقدمة من عيادة الأخصائية منال عقراوي اللي هي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي من نصيب وفاء، فزتي ويانا من غسل المصيف اللي هي عبارة عن غسل سيارة مجانا. وأكيد إحنا وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اللي دائما نكون وياكم كل بداية أسبوع. من راديو عنكاوا قدمنا لكم برنامج صحتنا النفسية، وتذكروا دائما أنه مو كل خوف يحتاج سيطرة، أحيانا يحتاج فهم وطمأنينة ووعي. إلى أن نلتقي بحلقة جديدة، كونوا أقرب لأنفسكم وارحموا مشاعركم وأكثر، وكونوا أكثر وعي بعلاقاتكم. كنت أنا وياكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأيضا كنت معكم في الإعداد والتقديم. صباحكم طمأنينة والصحة، صحتكم النفسية إن شاء الله تكون دائما بخير وسلامة. وشكر خاص نوجه إلى مخرجنا على هذه الحلقة. مع السلامة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: أجمل الأغاني وأمثال البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه.

قلائمة كردستان مقبل مناثة خفصة تبيشانة دقرمت سهدة قوراثة قوناية موزاغد عراق نخفت مغزنتا بدرغات خميموثة قلائمة كردستان الزل المقبل طقستي ولاية خاثة الصورة فدقر خاثة والمذخة تخييهين بغداد بسوادة عم واشنطن المبق بيف طوسة عراقاية من معي قاثة دغزقياثة إيراناية قشمد مع برانة خوماية أخد أم وتري وإشتي صندوقي عور قانونة الميند أم قصر قربيايا قطلة أرباسر فرصوبي بين ثون مشتعلانة باقوداية من فلت الطيستا جو كونغو مديتا إسبانيتا كليتا درق الكسايد أبي جو دوكياثا جواناية

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

إقليم كردستان يستقبل وجبة جديدة من رفات شهداء المقابر الجماعية. طقس العراق انخفاض مرتقب في درجات الحرارة. إقليم كردستان يتجه لاعتماد نظام عالمي حديث لتصميم الطرق وتمديد عمرها الافتراضي. بغداد تحاور واشنطن لاستثناء مطارات عراقية من عقوبات الطيران الإيراني. هيئة المنافذ الحدودية تضبط 162 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي. مقتل 14 شخصاً بينهم مسؤولين عسكريين بتحطم طائرة في الكونغو. مدينة إسبانية تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تميز معاه.
1: يلا جلد جلد خلصخ لهم
2: زيناشز بربيو بربياتي.
1: واو مشدانه.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

قليمة كردستان مقبل مناثة خثة تبيشانة قرمت سهدة قوراثة قوناية موزاغد عراق نخفت مغزنتا بدرغت خميموثا قليمة كردستان الزل مقبل طخستي ولاية خاثة الصورة فدور خاثة والمثخات خييهين بغداد بسوادة عم واشنطن المبفق بيف طوسة عراقاية من معي قاثة دغزقياثة إيراناية قوش مدمع برانة خوماية أخد أمه وتري وإشتي صندوقي عوار قانونة الميند أم قصر قربيايا قطلة أرباسر برسوبي بين ثون مشتعلانة باقوداية من بلت الطيستا جو كونغو ديتا إسبانيتا كليتا درقل كسايد أبي جو دوكياثا جواناية

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شعت ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذب ذبت تشوت الشي وين شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: إقليم كردستان يستقبل وجبة جديدة من رفات شهداء المقابر الجماعية. طقس العراق: انخفاض مرتقب في درجات الحرارة. إقليم كردستان يتجه لاعتماد نظام عالمي حديث لتصميم الطرق وتمديد عمرها الافتراضي. بغداد تحاور واشنطن لاستثناء مطارات عراقية من عقوبات الطيران الإيراني. هيئة المنافذ الحدودية تضبط 162 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي. مقتل 14 شخصا بينهم مسؤولين عسكريين بتحطم طائرة في الكونغو. مدينة إسبانية تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
1: Go east, go west, radio Ankara, it's the best.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر ألف الدنيا وندورة؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو

كل واحدة قابلها تحكي حكاية أخرتها الندم، تحكي وكلامها عذاب ويأس وخوف وبتموت من الألم.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الببتا شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

عزمتي لتلي نعشان قد مش منا أبقاني برشنا بعد أمرنا لتلي خليتا قد مش منا

خسرات مخوني تبقدع أخ ما رجاني لتلبسامتا بشلي بحسرات مخليتي تبقدع خوني رخق لك خليتي برشتا واي الله خلبي تخب خيط الخلطة خوني رخق لك خليتي برشتا واي الله خلبي

مش لتليقة بنخرايوتا، ومخبتي منشي لخبي وصرونا الأويوتا. لا أخونا ولا مخبتا قد شمي الآه الدي، مش لبنوشي أنا وماري هاليومي خرايا هاليوم دموتا، هاليومي خرايا هاليوم دموتا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من دار روحي من تمن دار عزيز تمن دار روحي من تمن دار بوتي وابتن ياي بدي الرزاري جداي بوتي وابتن